ملتيوش ملتيوش سار خبال كسلي مال بس قبل شك هون شك تقاقيه كميك دهين كان أبقى شا شك بابو خبرك أبريمر كا هوم شك بنساخ كابكين كرارا ملتيوش سخار خبال كسلي مال بس أتس قبل شك قبل شك خبرك أقيه ركاب كاقيه شن كا سماخ أخ كل كاتش بام كا وش الخوخ كار خلبال كا الخوخ إيك شن خبره هنا أو هو بنق وحقي هنا أخ كوا ملتيوش كا وش ميخ سخار خبال كسلي مال بس كالنداريو مايا تشول ايخ نكوت كاتش خبتش اوخ كل كاتش بام كا كخي كات تخبتش بنا نخ كاشاخ نخ كن بيه كاتيرا كات تخا كرا تخبرك اوش قاش كاك بالخوغ منوتو تسبخي وش نكات خاق ايخ نخ كاشاكا خبرك اقهم ساخكي خبرك ساخكي بس شنكا اخت لونيا نخ كاشاخ خبرك اوش خا اتت كي نو كاشاخ بس كتكي كوتكا نوكاشاكا بو بوخ تحبرك أورشن كالملكات قاقية.

دهن كان نبغى شكا بوب بوصة هبرك أول شن قالوا ملاك تقيق تخشقاش كابل خل خوخ مينوتو تسكا وحقي أور شن كتقيق أوبتيكا إكسل فيسيون هبرك أنو بانكا إكسامن شن كأبتش هبرك أخويس بيناكا تقابتش نبنتاكا إن سان لوكاس توليمان بروتشوتشكا لا فاميليا أوردونيس إيشن قيقا بيرنس منتاج فمقتنا متخوخ بس تان بنتاوكا كوينكا بومبيروس بولونتاريوس شبام كقتنامت سانتياغو تيتلان ورن مختكاري هرا 10 كون 30 شنكا شنا بالور شن اكسامن هرا بنسين كتال بس نقرب لنا قبتش استاكا خبركا اي حتى تترونقي القتنامت كتبون كاكوين كا بومبيروس ولونتاريوس سان بنتاوكا خبركا اكسامن بنسين كتال نتوخ 10 كون 30 دي لمانيانا المختكاري نخكاشاتش كهون كا بيش ميبا كيبنون كا ايشي ماتشه Abrekar kutumka a Timoteo Pablo, no krkashaka petcha, abreka ur, no ya pohurutir vachka lilakar ta, lila aplaskle, itchalile yamre ipendrutia, itchkach truchuch, kirukush kot truchuch, rekashir halilak aplaskle, aplas rubit truchuch, a Timoteo. Rutili vach miltios no kibkashach, ka hurutil vachka ashwan, no krkashaka, abreka ur. روتيل كيبتش كاركان أشيب إلياس إتشقا أبلاس نخكاشا كاتشبام كهون كسامخ كيمون كاريكا خاي بن أول كيمون كاريكا سامخ شنبي كاتشابا يايانا خرابيش رهون كاشاخ إكرا نخكاشا كهبركا كيبيش تهبركا أورشن كاتقاقيخ

قات رخلبين ياس چوب بلچوچ قا يك بلخس چقار بن آن كچون رئيل چقا اك ايواز رقيهول كرون رئيل چبام اك ايواز چقا رقيهول كوتم يوميل هبرقي قس اوتس لك اوتوه چمخون نتقاتا چبام ساقوريل رقيهول سلون كرون رئيل كوتم يوميل رقيهول نوك يبا ايشوك رقيهول چنال ساخي سيل تقشق كرون رئيل چبام رقيوال كاسلمال چمسان رئيل چبام خون رئيل

هلاك شو تشلش قا قيخ كات كراك او نق كيلش كا كبرك قيخ يرا او نق قاس نقط نكاخو ننكي بنشون كاسلي مال عن انهلال نكي تشبريخ برك كرارج قا قولخي اتشنق نكاخو نكتمساخ ما هون بيتس قد تاخونا اتشنق كماك نكاخو نكي بن قولب كنسان نكي بن بر ما هون نبيكي استاخونا اتشنق نق نكي تشب نكي بني له خياب راو نق قاس كي كي كوش ممكا كاسلي مال قاس كيكي كوشن كي بهونا تشنق قاس كيكي بوشن كي مريخونا تشنق يكرا بركولا اور ما هون كي تشخت نقونا تشنق نكي بامبا بكاس دي مال خيا برو نقن نك كوتوخ كي بن خون اتشنق بس ما هون كي نكي كيتن كي بن يكرا تشقا نقونا تشنق خمتا لان كي تات اي نكي تشبريخ ان ريلات كي باتش نتمصاري نوصل لري تشكي باتش كرا كربني كون نق لاش كاتشمكا ايخ كات روتيل كربتشكا اباسيليو بابلو تخبرك اور مون كاريكا سماخ اورا اكسترا كيمون كاريخ كران بيخ بوسر لكوال ا دانييل رشبيل اي كيمون كاريكا سماخ بركا اور كرا بوس نو يا روتيل بتشكا ارتا ابلاس كلي اتش خالي لا كاروتي يامري بن اي كراتشكا كينمال خبركا ماكانش ماريانو كالي بابلو تشكان كاشاكا بو بو خبركا اور ملتيوش كاتيبخ كاشاكا تنامت سنتياغ خركا راهو كان كاشاكا باسيليو بابلو

قل خوك منوتو نقلاك خوك أور شنكا تشاقا كاراكا كولكا هنكار بيشيك نويا هنك تشالال حبركا تشالال وانقلكا قتنامتي كولكا هنكار وليه بتشاخ حبركا تشالال بس كولكا ماتخي اوخ تشبامكار وليه بر حبركا شكي بانكا نيكاخ كاونق بس شكل قاب حركا اوخ بس حبركا تشبامكا وليه بشكل قاب حبركا اوخ بس كيش بنتانا تشك بو وشيخيك بنوانش حبركا علاق يكرك أن بيك خبرك خلال كميك تلتينش كأوليف وستت ما خون يا تبيك وينت نن باب نابش نخيك بس خارن هلال سوكيك بنت نق خرا علاق بنت نق بس جابيك كرا بابا أني بنت نق أني الآن alrededor de 20,000 a 30,000 quetzales pues وشيخي كلاق بنوان شباب نابش كابيتش بام يسيوش ناتت مهون انيماخ بس تيبين كرا بتيئ بس خبرك البيشيك نوياك اخشالال يكرا اتشكو بناق تشقان كي لقوكا اوخ بس او تخين كي باتش ايه ناق بناق كولا تتكوليف ناق بناق كولا اخقان كوين نتاكم كا تسراخو بناق شماخون روليف شماخون اخقان نالتروين برك كرارا شالاق بنتانا با اي ماخون قياريتا بس كنتو عتت نكتبا الشبام كحبرا حرك البيشيك نوياك حبرك اخشالال كون شيك خشالال نو ياكا ربي شيك بس خبركا بنق نكاتسنكا خون بنق تان نسمحكا بفارماسيا خبركا فارماسيا نحق تاخت شبامكا نكاح كتنامت نبيتسيخ بسنترو شنكا كتنامت سانتياغوا تيتلان بس خبركا نكانوش كهونكا بنق نحق نخوش ترا بس خرا بنق نلسانكا رستوديو نيفل ديفرسيفيكادو سيوالا سيوشتن يمهون بيستان تشبور ساوتخين شنكا تكاين فارماسيا اوتس روتقين اي اوتس مهار روتقين تا بس انتي خوشي لاتري حبرك اسماخ خران كوتو استا بس خرا او نق منو كايتا خرا او نق سغان نسموها ايشا كل كير اور نوك بسماخ ايشا بچ نق اور نعلا برسماخ نرغان نسموها قاس انتي بانكو انك او نق نكيرو كولش بامك حبرك فارماسيا خرا نخو استاخن كاو نق سيوشتن سيوالا اي مهون بي استا ارور هنا شابخ رور هنا لكوس غان نسموها أتت نبهو خبرك سماخ كتسيكين كاتش بام كاسيك بالخرا 32-17-80-13 ميخ تشيكين كاملوخ 32-17-80-13 رنومرو خبرك اخشالال خن كاتسنخو موسى نسموخ بام هنكاك فارماسيا

كأخم خياو تلاخ جوات خير أنكا خير أن رتليف وإخلون كأخم خلال سواتش قطي سواتش قموما سواتش قوتا سواتش قطي سواتش تا سواتش علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنوجوج كرا رزق بالتنامت اتلان النقواچ بام 101

0: تقبلت نمت أتيتلن نبوساقشك أبكين خبرقارو برغرامر من آن
1: نمهم
2: نمهم نشلع نغتاء بتقبيك نوچوت لوياكار بشيك چيبا خاجنق نبانتاقش بام كوكوخ مقتق نمت كولا چوات شمچليو
0: چقا نقشك خيبا خي أقبل تقصيخ خي نخمي تقال رشي هبلون تقريل خاك أرى نوچول چوا رشي نقيخ كمي
1: توكشاكا بروغراما نم